الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا قدس، يا قدس، يا مدينة الصلاة، أصلي أصلي أصلي.